0: اللي حكي احكي مش جاي متأصل. الصغير غير اسمه اس، اسمه عائلة، اسمه حارس.
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنيه.

كنت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة. نجم نخلط عليه.

0: الحريه. توحشتك، حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس، قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا باش ميت يا علي
0: حارو في الدم هزو يديه، تريد فيه كليت لها بصغير.

0: فاميليا انا فاميليا
1: اللي جنينه ما تفناش نهار اللي تولدت انتي كاين واش انت.

جذوري بتنادي، أرضي بتنادي، قومي يا فلسطيني، قومي يا فلسطيني، أرضي عربية، حريتي جاي جاي، راجع أنا راجع، حريتي جاي على بلادي راجع، دقات قلبي بتدق لك يا فلسطيني، جذوري بتنادي، قومي يا حبيبتي، أرضي عربية، راجع أنا راجع على بلادي راجع.

انا ماليش فين انا ماليش فين انا ماليش خايف كله ريش كله هيش انا ماليش فين انا ماليش عارف كله ريش كله فيش وانت مش فارق خطوة حفر على الورقة عظم بس حاسس بالشفقة عكس بس راكب على العجلة السرعة حلوة بس الحادثة أحلى الدم طرطش القعدة ولع السجن جامد في بلاد القلعة تقول تقيل أقول ده فكة يقول سمير أقول ده لال ده غابة بامية

ولازم تفهمها، أرقام وعارف أشكالها، حروف وبلع أنواعها، فلوس ودايما بحرها، أصوات ولازم تسمعها، أنت عايش بس مستعمل، وأنا ميت لكن مستمتع، فأنا مانيش فاهم، أنا مانيش عارف، أنا مانيش خايف، كله ريش كله عايش، أنا مانيش فاهم، أنا مانيش عارف، كله ريش كله فايش، وأنت مش فارق، أنا مانيش فاهم.

يقوم ده ينزل نزاد عليه فهنشله غريب وكينا ننزلك هتخيب علينا هنزلك الأسوأ فينا مش حلو الأسوأ فينا نشيل.

0: لما اطل من الشباك بينبهلي برد البرداي بايدي على مهلي لما اطل من الشباك بينبهلي برد البرداي بايدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني come on baby ايلادو
1: ايلادو
0: come on here
1: come on here
0: vieni qui
1: vieni qui
0: oui oui oui
1: no no no
0: oh.

0: سلابي مركبة هيك بلو شيري مونامور I don't like بيجي ابني سلابي مركبة هيك بيلاقيني Hello Sugar بيناديني Come on baby بيلاقيني Hello Sugar بيناديني Come on baby Je vous aime I love you
1: I love you
0: Zagapo
1: Zagapo
0: Oui oui oui
1: No no no